صبرت أما نسي ويمين يضا يم جنين دي ويو نميا وسساني بصبر أهو نينا يلديا جبنا وفهمنا وقالين تمني أهو بنا وفهمنا وقالين تمني